لان كان يفسا يكري دا ديس او ماكسم بيست كدان يفتور يبان ترسل في تعيق فان اون فور هوس بار از يوب دي راديو ام سي كانس تو ديل مت دي ديس جيمينشاب مت فيل فولكرن ان دي فيرلد ان هم بوغينغن توت ناتسي فورمينغ اي او ماكس دانك دي هير وات ساي وي تروتس اوف يو